0: ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ስግኣት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ኬንያ። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያ ሪቶ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘስማዕ መደረ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ንኣሽቱን ናይ ጎደናን ንግዲ ተፈጢሮም ዘለዉ ወፃእተኛታት 7 መስከረም 2026 ግብራዊ ዝኸውን ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ። ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዝርከቡ ከዓ ቢቢሲ ዓቢራ። ብመሰረት ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዘስምዖ ቃል ኣብ ልዕሊ ትካል ናይቶም ወፃእተኛታት ናይ ምውጋድ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ውሳነ ፕረዚደንት ኬንያ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ኣብ መነባብሮ ናይቶም ግዳያት ሓደገኛ ቤተሰባዊ ቅልውላው ከም ዘስዕቡ እውን ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ። ፕረዚደንት ዊልያም ሮቶ ንምዕፃው ናይቶም ወፃእተኛታት ትካላት ዝሃቦ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ኬንያውያን ናይ ስራሕ ዕድል ይቃፀፁ ኣለዉ ዝብል ምዃኑ እውን ኣብቲ ብ2 መስከረም 2026 ኣብ ኣደባባይ ዘስምዖ ቃል ሓቢሩ። ምዝብ ምትሓዝ ከዓ ዝለዓለ ርእሰ ማል ሒዞም ኣብ ኬንያ ከዋፉር ናይ ዝመፁ ወፃእተኛታት ዕድል ዕፅው ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። ኣብቲ መደርኡ ኣፍሪካውያን ጥራይ ዘይኮኑ ዋላ ካብ ቻይና ዝመፅእ ነጋዳይ ኣብ ጎድናታት ዘርጊሑ ክሰርሕ ኣይንፈቅድን ኢና እውን ኢሉ። በቲ ዜና መሰረት ኣብ ናይሮቢ ጅምሁሪ ኣብ ዝበሃል ቦታ ካብ ዘለዉ ንኣሽቱ ነጋዶ ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ምዃኖምን ዝያዳ ዝህሰዩን ንሳቶም ከም ዝኾኑ ድማ ተፈሊጡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኬንያ ኣስታት 857,065 ዝተመዝገቡን ዘይተመዝገቡን ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ስደተኛታት ከም ዘለዉ ነታ ሃገር እዚ ብዝሒ ስደተኛታት ብመንፅር ፀጥታ ከም ዘስጋኣ ድማ ኣብቲ ፀብጻብ ተገሊጹ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሽምግልና ኣንበሳ እንጆ ከም ዘይትቕበል ኣፍሊጣ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብ6 መስከረም 2026 ብዘውፅኦ መግለፂ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ዘተ ከካይድ ቁርብ ምዃኑ ብምጥቃስ ንመስርሕ እቲ ሽምግልና ብዝምልከት ግና ንኦሊሶንጎ ኣበሳንጆ ከምዘይቅፅሎ ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ነቲ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነፀገሉ ምኽንያት ብዝምልከት ኣብ ዘስፈሮ ኣካይድኡ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዳሉን ሻራውን ከምኡ ከዓ ንጹር መደብ ዘይብሉ እዩ ዝብል ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ። እቲ መግለፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝሓበሮ ስርዓት ብልፅግና ውዕል ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚ ፀጥታን ስነኣእምሮን ተፅዕነታት የካይድ ከም ዘሎን ተኸታተልቲ ናይ ድሮን ደብዳባት ይፍፅም ከም ዘሎን እውን ኣመልኪቱ። ምዝ ምትሓዝ ኣበሳንጆ ናፅነት ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እቲ ዝኽተሎ መስርሕን ኣገባብን ድማ ናብ ፖለቲካዊ ረብሓ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘዘንበለን ዘይሚዛናውን ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተጠቒሱ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዚ መግለፂኡ ንዘተ ድልው ምዃኑ ደጊሙ ብምግላፅ እቲ መስርሕ ሽምግልና ግና ብካልእ ናፃ ኣካል ንኽምራሕ ተማሕፂኑ። እዚ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝንፀግ ዘሎ ኣበሳንጆ ዝምራሕ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለመ መስርሕ ዘተ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣቐዲሙ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ከም ዝተደገፈ ዝዝከር እዩ። ደቡብ ሱዳን ዜጋታታ ካብ ግብፂ ክትመልስ ወሲና። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ደቡብ ሱዳን ብ4 መስከረም 2026 ብመሪሕነት ፕረዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲን ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ኣብ ግብፂ ኣብ ከቢድ ፀገም ስለ ዘለዉ ቀዳምነት ዝውሃቦም ዜጋታቱ ክመልስ ወሲኑ። እቶም ብህፁፅ ዝምለሱ ኣስታት 20,000 ኮይኖም ምስ ተመለሱ ምስ ህዝቦም ኣራኺቡ ብቐዋምነት መሰረታዊ ጠለባቶም ኣማሊኡ እግሪ ከትክሎም ከም ዝኾነ ካብ ጅባ ተሓቢሩ። እቲ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ነዚ ዝወሰነ ብናይታ ሃገር ሚኒስተር ሰብኣዊ ጉዳያት ፀገምን ምምሕዳር ኣልቢኖ ኣኮል ንህፁፅ ምምላስን እንጥያስን ኣብ ግብፂ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ዜጋታት ብዝምልከት ብዝቀረበሉ ዕማመ መሰረት ምዃኑ ናይቲ ሃገር ኣገልግሎት ዜና ኣፍሊጡ። እቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ነዚ መደብ መተግበሪ ዝኸውን 26.5 ሚልዮን ዶላር በጀት ዘጽደቐ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብጠቕላላ ኣስታት 100,000 ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ግብፂ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘለዉ ኣብ ካይሮ ኤምባሲ ደቡብ ሱዳን ምሕባሩ እውን ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ። ነዚ ናይ ምምላስ መደብ ምስራዕ ብፍላይ ከዓ ንኣገባብ وعزيان أما زقاقبان بزملكات مس منقست قبسي نمزراب لعلواي لأوخ دوب سودان أبز قربا ناب كايرو كم زخيط بتزينا صاب صاب حبيرو أبز وانزي أب قبسي اللو كاب زبهالو حادة نتبه حادة مليون مزقوات سدتنجاتات قاب عصر تحمش تكساب أسرع شح إرتراوان كلو انكلو زقاتاتي إلو زقد سلوم منقستي يلن سرعة تقدف بانصارو مسقلة قبس أويان وقنات تماسات إيرو أقد ديدو كيش أويام إيو لسعير تقال حبرات هاقرات أب قداي سودان نيتيبيا كسيسو أبودم حبرات هاقرات تلوخو ناس عالم لخاوي مستراي حقتات أب قداي سودان تبهد أكال إتيبيا ويان زغتات قطم أب سودان أتيوم زواغو زلو زوشي دناويان زغتات استفال عليها هاقرات مخانهم بزو صوص أبصاب أكاليو التحيزغا إتيبيا أب كندي نتعطو تورور حيلي سودان موغا مستي قداي سودان ناي مستراي تلوخو حزو سرح زلو أكال حبرات هاقرات غد تحبابير سويعو تي أكال أبتي مقداد قداي سودان أب تحت زبل أرستي زغرب وصبصب بزعبا مقعز أصوار ناب سودان هلاوي وصاتنجتات تواقعتي أبتهاقرن مربب زرقحي مقعزن زملكت صبصب بعد مسكرم قلتشان عسران شدشتن نبايتو سبقو مسلت كم زغربي حبيرو أبتي صبصبو أوق سودان زيقاتات إتيبيا دوب سودان تشاينا مستي بجنرال محمد حمدان داقولو حمتي زمرح أكال أبقن بارات وق تسلفهم كم زلو تغيسو إذا صبصب كابتوم وصعتنياتات تواقعتي دكانسيو أون كم زركبوه حبيرو فلاي أبقن بار الفاشر كم سرايو تغيسو منت نايتوم وصعتنياتات تواقعتي بناي قوانقوا لازو أمن تخدنوو عينت وتهدراوي كدانن فلاي كم تخالي اوهن أسفيرو أقدم أبيلو اوهن عبرات منقستات أمريكا أب سودان بحفشة بطوقات حالتات تقراي فلاي كأ أرمي سبعاز بهال كفلي مستي بجنرال عبد الفتح البرهان زمرح حيدي وقينوم يواقو كم زرلو مخصاصو زكر إيو استفرا ليو تصبصبات كم يحبروه أبزق وانزي بقطة يخون تزاواري أستات عصر تغلط هاقرات أب قداي سودان إيدن أأتين اللواء حفشاوي بايتو حبرات هاقرات حدش كارتا عالم أصدقو حفشاوي بايتو ودب حبرات بأربعة مسكرم كلتشان عسران شدستن أبزق كايرو أخيبا حدش كارتا عالم كم زصدقه بي بي سي سي ان ان ذا غارديانن قالوتن مدياتات حبيرهم إذي حقاً يامتن أفريكا زرئي استبه لكارتا بمتحبار حبرت أفريكان منقستي توغون استندفه كوينو بدقف 164 هاقرات بتقاومو حانت هاقرن بتعقبو شدشت هاقراتن إيو سريقو لتا استقاومت حبرات منقستات أمريكا مخاناقا تحبيرو ساتفتينتي كاب شحن حمشتم 206 شعتن جميرو أب صراحة صانحية كارتا عالم بزملكت أب زهابو ورئيتو بصاني حاوي كارتا إنا كنتقم صانحنا زبلو إيو أفريكا أب تصانحي كارتا عالم دارقا معرض دسيت غرينلاند مسيلا ترأي كم زنبرت تتقصكوينو بحكي كمزن كلوغنا متن أفريكا عصر تربعة أسفي نايزا دسيت مخانو أب تيش تزرقح زينا تحبيرو تزينا التحيزو أمريكا، تشاينا، هندي، جابان، مكسيكون غالة كفال كاب أوروبا وسيتكا أوين كاب أفريكا كم زنئس تحبيرو إتي نتحدش كارتا زدقي وسانيك إيادوكوا انتزيكواني أبيات تمرتي منقستاتن كوبانياتاتن معري أكفافلا مدري زرئي سلزخوني نخط كمالو مسوعتا قريبوان اللو إتي تساني حاوي استبهالي كارتا فلاي أبقو عزو بحري أب أقرقلوت كم زلوغة تحبيرو وصاقو داي منستر توغو زعباتي كونتات أب زهابو رئيتو فتحاويت عالم فتحاوي كارتا يجمرا كبل غليزوه أمريكا نتناي مدقاف مسرح توسخي عنوات زملكت إيو كتبلو انكلا فرنساقنا نتساني حاو كارتا قديفا باتي وقعوي زبالتو حدش كارتا كم تتكام أفليتا ناي مبزحتهم ساتفتا أخيبا رئيتو دما لوتي بحاد ليتي زرقا قصوكو أنت زيكواني بايتو حبرات هاقرات أبقوني حق أنيا صفحات أفريقا كمزلو زملكت إيو إلمو
1: بانك إرترا زيقاتا تزحزو عقن نغفا دريتو بانك إرترا ولك أسبات كونو تكالا تزحزو عقن نغفان قزين زدرت ጸቢብ ምልክታ ከም ዘውፀአ ናይቲ ጉጅለ መድያታት ሓቢረን። ብመሰረት ቢቢሲ ብወገና ዝገለጸቶ እቲ ምንቅስቓስ ናቕፋ ንምድራት ብ9 መስከረም 2026 ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት ኤርትራ ተሓቲሙ ወፂኡ ዝተባህለ ምልክታ ብትካላት ክተሓዝ ዝግብኦ መጠን ገንዘብን ናይ ግዜ ገደብን ተጠቒሱ ኣሎ። በዚ ሓድሽ ምልክታ መሰረት ደረጃ ትካላት 150,000 ናቕፋ፣ ደረጃ ትካላት 1,000 ናቕፋ፣ ደረጃ ትካላት ድማ 50,000 ናቕፋ ን15 መዓልታት ጥራይ ከንቀሳቐሱ ከም ዝኽእሉ የርኢ። ካብዚ ዝለዓለ ዓቐን ገንዘብን እሞ ድማ ካብ 15 መዓልታት ንላዕሊ ሒዙ ዝተረኸበ ውልቀ ሰብ ኮነ ትካል ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶ ኣመልኪቱ። እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግና ኣይተጠቕሰን። ኣብቲ ምልክታ እዞም ኣብ 3 ደረጃታት ዝተመደቡ ትካላት ጸብጻባቶም ብዛዕባ ዘቕርብሉን ምቁፅጻር ዘካይድሉን ኣገባብ ድማ ሰፊሩ ኣሎ። እዚ ምልክታ ዘውፅእ ዘሎ እቲ ባንኪ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ኢዶም ዝጸንሐ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ሓደ ወርሒ ማለት ክሳብ 31 ሓምለ 2026 ናብ ባንኪ ከረክቡ ኣዚዙ ከጨንቕ ምስ ጸንሐ እዩ። እዚ ምልክታ ንትካላት ዝምልከት ምንቅስቓስ ናቕፋ ዘስፈረ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ወርሒ ካብ ባንክ 5,000 ናቕፋ ንላዕሊ ከውፅእ ኣይክእልን ክብሎ ዝጸንሐ ብቐጥታ ዘነጸሮ የለን።
0: ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎም ዜናና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ንምክትታልኩም እናመስገና ምስ ቀጻሊ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ምክትታል።

سمعتنا كاب زغط سيلنا عدم ملغتي بتوصعتي وزوسن زبل نايبت صحفات زينا سلف ديموكراسيز ويرترا حتتا نمبولكم ملغتي تملاخي هزبي أبزي بلوخنتات هلونان كتسالنتن يبلومن عمونغو وصعتن توصعتن زهلو زمدنا بوزح ملكعات مدايات زقلس ناي سلطان انتكالاو من محدار ربحان مسلن في الليو هلونا ملختي ابو اصعاز التمركوس سلزخوني هلونا اون مرققاس زت فلالي ناي وصعا ميلاتاتي تقامو كلهم وصعات دما اقبابو ميوز فلالن برحاد يوم هزوي قزيهي ونخي حاسب كا عرفتي بزي بلو أقبابي قصلوه وطعان وطعتي نايهلونا قد دايس لزخوني بتي عبل علي توطعت زوردوه بدل رهري همزه بوه محرت يبلو من بانصارو توطعتي نوطع حنقفاي إلو مرعيمم كنبرو بهرياوس لزي كوني كنتات انتزي دريتوهم أنصار وصعهم كلاس دهر أيبلونيوم من البعض أفولي أغاتامي وصعتنا يتزو تصعوه وغن حالي تمسيلهم كغربوس لزفتنو بزني حاسوت سبكتهم زت عشو وحودات كابتي وصعي رهوان خرخبو زت بيلو غاتامي صحتي أيهلون مالتغن أيكونن بزمن صر أبير تراب في اللايب صباح نسانت قلو قنات بتهقدف قزيان مقزان نايوز عمسارعون متتاحن نمسراسن زفتورو سلحتاو قعزو تعشيوم قزيان هبو عدي بادون ليا صنيحاتو كابزي صنحنا يو ايكف انانيو مريجانا بيكي كدنا نركوولو اينا وزيت بزبل يكالاخلو لخمزنو بورو ززكري زترعي زي كوني زبير تراز اللو چوقوان وقود جلي كن القصوز قبعنا وطعن صره زبنيو زبل ناي حوار مدم دمتان نمبس احزو صدو قزيوون حاصيراي نبرن ززرد دوخا وطعتي تحق انيا صره زب بحري ام نمحبا زكايدوو ناي هلونا صعري قليل كمزي كونيو كساب حجي نهجدف زكالا خلولون وصعا زوجد فتح كابقون خدمت جتم زبلون عزيم وحودات مهلاوام كا كالي مرقاقة سناي وصعا تتبا بركت زي مسوكوا روميو كم تتتغسي وصعا تهلون نقمن مقصال زتك اموو ميلاتات عزيو بزوحن ركيغنيو هاسي اوغا ابو السنك في الحبرة تسبز الدرات زي كوني ابلعلو كلو اكالات بحافشا ابلعلو اتي ابكتاو ارعوتو جاقونا امزلو هزب الزيادة الو تاو سمبرات زقدف مخانو ابو قداينا نرئيو زلنايو بمنس ارزي انصار وصعا زقبرنا يلو تغالسي نخلو اكالات زملكت كوينو كان دخان اي ملا هزبي حالا في النتيو كم راحي نايتي بهك دفز في اللت قجلز امسلو وطساعتي مسود ساعات نزلوهم زمدنا اصبي غمس لزر الدقوان زكتاتلوان نتي انصارهم زكايت قالسين ممكان ابي معاس بخمين ابل علمانن كسعو خمز قبهم على اليومن تلي مومن ايوم زنكساغسو ما كلاي سحبوتهم كاب باهلاوي قطباوي محبراون من النتاون كبرتات هزبن هاگرن ديخ كا بسقعات كم زوحاتن كم زدهالن مقباريو يخون امبر هزبن ازي ابل علي ازور ردنا يوز عما فانترا امين الو كم زي كبال ردو كوينو ابنوي حقزي ازي تفحسة وديتات وطعتي بخمتي زدلي اقباب مسقوام كم زيخ اولوغنا ردويو إذا ما لتقنا وطعات وطعان مسعار ايكوالون يوم ما لتايكونن لومي بسنك وطعق جلهك دفا بهزبنا تفتئر زلو

عجب زيت بنو مرحاسكم تلاقيمو عجب زيت بنو مرحاسكم تلاقيمو كنداي تشكونو كنداي كسرقمو.

بسرعة تقلب الدم سوسو بسرعة تقلب الدم سوسو كم حجز جي قران مهر المخير برلي كم حجز جي قران مهر المخير كل دار على نايد بالدم بربر وقال ما تبقى احنا لازم المخير موتي زلو يستحي السير سبحين اطفاغين التعاس هادر على ما ود مدد ورب كي تكبر

كل مستلم ما مزعت حدري هاجر مستلم ده تابر ولوطري مستعقنا من وعرون ومسان نبري أفزهر مستفى ابن بلبل بهري كليته مستشطع عبلي أنا مصري وقعتم كحنيا تلام حدري عقب استلم وهلا يزقط تعلو خري بدم شك وتحت بزيت سري